من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا، وأسعد بلقائكم. أنا حكمة رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد استمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم فيما تتواصل البرامج بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أكد وزير التنسيق التنمية البشرية والثقافة سوغيونو أن برنامج مدارس غارودا المتميزة يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الإندونيسيين، ومن المتوقع يشجع هذا البرنامج على تنمية قدرة الطلاب للمنافسة على صعيدين الوطني والعالمي. وخلال زيارته لمدرسة العليا الحكومية الأربعة جاكرتا يوم الأربعاء 14 أكتوبر، أكد سوغيونو أن برنامج مدارس غارودا المتميزة له 3 أهداف رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية موارد بشرية إندونيسية متميزة. أولاً، توفير فرص التعليم لجميع الإندونيسيين. ثانياً، ضمان حصول ما يحصلون على التعليم على تعليم جيد حتى يتسنى تحقيق الهدف الثالث المتمثل في تنمية موارد بشرية إندونيسية متميزة. صرح سوغيونو بأن برنامج مدارس غارودا للتميز يشمل حالياً 51 مدرسة، منها 47 مدرسة ثانوية متميزة ضمن برنامج غارودا للتحول، وأربع مدارس ثانوية متميزة جيدة ضمن برنامج غارودا للتميز. كما يوفر هذا البرنامج فرصا للطلاب المتميزين لتطوير مهاراتهم ومواصلة تعليمهم في جامعات رائدة محليا ودوليا. نواصل تقديم الأخبار. شهد وزير التجارة بودي سانتوسو توقيع مذاكرة تفاهم بقيمة 13.2 مليار دولار أمريكي بين شركات محلية ومشترين من 22 دولة، وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في اليوم الأول من معرض التجارة الإندونيسي 41 في مركز المؤتمرات والمعارض الإندونيسي بمدينة BSD تانغرانغ ببنتن يوم الأربعاء 14 أكتوبر. وأشار بودي إلى هولندا والهند واليابان كأكبر 3 دول من حيث قيمة المعاملات من بين الشركاء التجاريين 22. يعزز هذا الإنجاز الأولي تفاؤل الحكومة الإندونيسية بتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى جمال معاملات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي. سيستمر أكبر معرض تجاري دولي في إندونيسيا لمدة 5 أيام حتى الأحد 18 أكتوبر. وصرح بودي بأن إندونيسيا ستعارض في معرض التجارة الإندونيسي 41 هذا العام مجموعة متنوعة من منتجاتها الرائدة من الأطعمة والمشروبات والأزياء والحرف اليدوية والأثاث، وصولا إلى عروض الترويج للمناطق الصناعية. النبأ الأخير من هذه النشرة. يقام أسبوع جاكرتا للأزياء الإسلامية 2026 رسميا بالتزامن مع مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة 2026 في 14 أكتوبر بجاكرتا. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وزيرة السياحة ويديانتي بوتري وردانا أن للأزياء دورا محوريا في تطوير السياحة التسوقية وتعزيز صورة السياحة الثقافية في إندونيسيا. كما صرحت بأن إندونيسيا لديها فرصة كبيرة لتصبح مركزاً عالمياً للأزياء المحتشمة مستندة إلى تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، ووفقاً لها ينبغي استغلال هذه الفرصة لتعزيز الاعتراف الدولي بأعمال المصممين والعلامات التجارية الإندونيسية.
في المناسبة نفسها وصف وزير الاقتصاد الإبداعي تكو رفكي حرشة هذا الحدث بأنه دليل قوي على تعاون لتعزيز منظومة الأسيا المحتشمة في إندونيسيا، وأوضح أن هذا الحدث يمهد الطريق أيضا أمام الإبداعات المحلية للتواصل مع الصناعة والسوق العالميين. وتشمل سلسلة الفعاليات عرض أزياء ومعرضا ولقاءات تجارية في مجال النسيج، وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النشاط في زيادة التعريف بالعلامات التجارية المحلية وتشجيع التعاون والمعاملات التجارية وجذب المزيد من السياح إلى جاكرتا، كما يعزز هذا الحدث مكانة جاكرتا كوجهة تسوق مضيفة للفعاليات الدولية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

حسنا أيها المستمعون الأعزاء، سوف أرافقكم في فعالية اليوم بمجموعة مختارة من الأغاني التي ستمتعكم بلا شك. لكل من يسعى لتحسين وضعه أو يسعى لتحقيق هدف لم يحققه بعد أو يحتاج ببساطة إلى التشجيع للبدء من جديد، لا تستسلموا بسرعة، ففي بعض الأحيان كل ما نحتاجه هو الشجاعة للمحاولة مرة أخرى. وهذه المرة أقدم لكم بارسينا بستاندي مع الأغنية تحت العنوان "Coba Lagi". استمتعوا بالاستماع.

0: لاقي. Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم رانيتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت سوسي بوجيا ستوتي: ليس كل من يحقق النجاح ذكيا، ولكن كل من يواصل المثابرة ولا يستسلم يحقق النجاح. سوسي بوجيا ستوتي هي وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية في كابينة كرجا أو حكومة العمل في عهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. خلال فترة من عام 2014 إلى عام 2019، وتعرف بشخصياتها الحازمة والصريحة في الحديث قبل توليها المنصب الوزارية، كانت رائدة أعمال في مجال المصايد الأسماك وقطاع الطيران. وخلال فترة توليها الوزارة اشتهرت بحسمها في مكافحة الصيد غير القانوني وبجرأتها في اتخاذ قرار إغراق 558 سفينة أجنبية كانت تسرق الأسماك في المياه الإندونيسية.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أيها المستمعون الأعزاء، ألتقي بكم مرة أخرى. فالآن هل تعلمون لماذا نطلق على أكبر جزر إندونيسيا اسم كاليمانتان بينما يعرفها المجتمع الدولي باسم بورنيو؟ تتعدد النظريات حول أصل اسم كاليمانتان، بدءا من اللغة السنسكرتارية وصولا إلى اللغات المحلية المرتبطة بظروفها الطبيعية وأنهارها الكبيرة. أما اسم بورنيو فهو مشتق من اسم بروناي الذي استخدمه المستكشفون الأوروبيون من القرن السادس عشر، والذي تطور لاحقا واستخدم على الخرائط الدولية. اكتسب اسم كاليمانتان زخما خلال الحركة الوطنية واعتمد رسميا بعد استقلال إندونيسيا عندما انشأت مقاطعة كاليمانتان في 19 من أغسطس 1945. حاليا يشير اسم بورنيو إلى الجزيرة بأكملها التي تضم أراضي إندونيسيا وماليزيا وبروناي دارالسلام، بينما يشير اسم كاليمانتان إلى الجزء من الجزيرة الذي يقع ضمن أراضي إندونيسيا. وعلى الرغم من ثرواتها الطبيعية، تواجه كاليمانتان أيضا خطر حرائق الغابات والأراضي. حتى 20 من أغسطس 2026 سجلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث 1487 بؤرة سخنة في جميع أنحاء كاليمانتان، مع ترقيز العدد الأكبر في كاليمانتان الوسطى وكاليمانتان الغربية. وقد فاقم الجفاف الناجم عن موسم الجفاف وظاهرة إلينو، بالإضافة إلى إزالة الأراضي الخثية من خطر اندلاع الحرائق. وتذكر هذه الظروف بأهمية الحفاظ على الغابات والأراضي الخثية من أجل البيئة وسبل عيش المجتمعات. Voice of Indonesia. مع RRI ديجيتال، كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاستات ملهمة، وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. RRI ديجيتال، تجربة إذاعية عصرية في جيبكم. حملوا الآن من جوجل بلاي وإب ستور. إذن يا أصدقائي المستمعين، أتمنى أن تكون الأغنية أعلاه بمثابة تذكير بأن هناك دائما فرصة للمحاولة مجددا. والآن سوف دعونا ننتقل إلى أجواء أكثر رقة لكل منكم من يعيش قصة حب أو يشتاق لشخص ما، أو لديه شخص مميز يضفي على أيامه مزيدا من البهجة. هذه الأغنية مثالية لمزاجكم. هيا بنا نستمع بموسيقى مالك and the essential الرائعة في أغنية كتا بيكين رومانتيس. هذه الأغنية مميزة لكم ولمن تحبون.

أعزائنا المستمعين وبالحديث عن الأشياء التي تضفي على الحياة ألوانا زاهية فلكل منا حلم يسعى لتحقيقه ربما يكافح بعضكم لإكمال دراسته أو يلاحق أحلامه ويحاول أن يصبح أفضل نسخة في من نفسه مهما كان حلمكم لا تخف من الماضي قدما وآمنوا بأن لجهودكم قيمة هذه المرة سنستمع إلى أغنية إندونيسية مليئة برسائل عن الأحلام والأمل هذه أغنية من فرقة موسيقية نيجي بعنوان لاسكار بولانجي استمتعوا بالاستماع

Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. Bishaklin yawmiyin yatimu bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRI Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.

Voice of Indonesia, Min Indonesia ila al-alam. Mustami'in al-a'izz, ahlan bikum wa syukran limuwasalat al-istima' ila bathi idha'ati sawt Indonesia, haythu ya'tikum bi abrazil akhbar wa ajmalil hikayat min Indonesia ila mukhtalif anha'il alam. Ma'akum akhukum Daniel wa ad'ukum limutaba'ati faqratil munawwa'atil Indonesia. وفي حلقتنا اليوم نصحبكم في رحلة ثقافية إلى قلب العاصمة جاكرتا، حيث تستعد منطقة المدينة القديمة لاحتضان فعاليات مهرجان ألوان الثقافات 2026، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 من هذا الشهر. في دورته العاشرة يحمل المهرجان شعار تندمتا إندونيسيا، أي تذكارات من إندونيسيا، ليحتفي بذين التراث الإندونيسي وتنوعه من الأقمشة التقليدية والمشغولات اليدوية إلى الموسيقى والرقصات الشعبية والمأكولات المحلية. ويقام هذا النشاط الذي ينظم بالتعاون بين مركز معلومات السياحة الإندونيسية ITIC ومنظمة فوركاب PSE بمشاركة معارض للمنتجات الحرفية والتحف الثقافية من 22 مقاطعة إندونيسية، وكل قطعة من هذه المنتجات تحمل حكاية وتعكس هوية مجتمع وإرثا تناقلته الأجيال. مستمعينا الأعزاء، قد يبدو التذكار في ظاهره مجرد هدية نحملها معنا من رحلة ما، لكنه في الحقيقة قد يحمل قصة مكان وإبداع إنسان وذاكرة ثقافة كاملة. وهنا تكمن رسالة تندمتا إندونيسيا. فالمهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات التراثية، بل يفتح أمام الزوار نافذة للتعرف عن قرب على ثقافات المناطق الإندونيسية من خلال تجارب تفاعلية وأنشطة متنوعة. فبإمكان الزوار مشاهدة عروض الأزياء التقليدية التي تبرز جمال الأقمشة الإندونيسية، والاستمتاع بعروض الموسيقى والرقص الشعبي، إلى جانب استكشاف ركن المأكولات المحلية تحت عنوان نكهات الأرخبيل. كما تشمل الفعاليات ورش عمل للحرف اليدوية وحوارات ثقافية ومسابقات للصور ومقاطع الفيديو الكثيرة، إضافة إلى فعاليات جمع الأختام التذكارية أو ستيم هانت. وبهذا لا يكون الزائر مجرد مشاهد، بل جزءا من التجربة الثقافية نفسها، يتعلم ويشارك ويكتشف جوانب جديدة من سراء الثقافة الإندونيسية. ومن الملاحظ أيضا أن اختيار الشعار هذا العام يأتي استكمالا لمسيرة المهرجان في دوراته السابقة. ففي عام 2025 سلط المهرجان الضوء على الموسيقى التقليدية من خلال شعار ألحان الأرخبيل. أما هذا العام فيتسع مجال الاحتفاء ليشمل التذكارات والأقمشة والمشغولات اليدوية بوصفها تعبيرا عن إبداع المجتمع وخصوصيتها الثقافية. وقد أدرج المهرجان ضمن برنامج كاريزما إيفان وسانتارا 2026 الذي يهدف إلى دعم الفعاليات المميزة في المناطق الإندونيسية وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية وتنشيط الاقتصاد الإبداعي. ومن المقرر أن تحتضن منطقة المدينة الأكاديمية في جاكرتا هذه الفعاليات لتجمع بين أراقة المكان وحيوية الثقافة الإندونيسية المعاصرة في مشهد يجمع السكان والزوار والسياح. والأجمل من ذلك أن الدخول إلى المهرجان مجاني، مما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بهذه التجربة الثقافية.
مستمعينا الأعزاء، إن تند متاع إندونيسيا ليس مجرد معرض لتذكارات، بل دعوة لاكتشاف التنوع وتقدير التراث والمساهمة في صونه. فخلف كل قطعة فنية حكاية أرض، وخلف كل تصميم هوية شعب وذاكرة أجيال. من المدينة القديمة في جاكرتا تتألق ألوان الثقافة الإندونيسية لتصل إلى العالم. مستمعينا، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من أرض إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال في فقرة المنوعات الإندونيسية، صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia。المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. توفر صناعة زيت النخيل فرصا مهنية متنوعة للشباب، ولا تقتصر هذه الفرص على العمل في المزارع فحسب. ويشاركنا دانيال سمبيرينغ، الطالب في جامعة وارسو لعلوم الحياة في بولندا، كيف يمكن لدراسة العلوم الزراعية أن تفتح أفاقا للأعمال في مجالات البحث العلمي وإدارة المزارع وغيرها من قطاعة صناعة زيت النخيل. ويمكنكم أيضا اختيار تخصصات جامعية أخرى مثل الهندسة الكيميائية أو التكنولوجيا الأغذية في المجال الزراعي، وترتبط هذه التخصصات بقطاعات صناعة زيت النخيل، ولا سيما التكرير والتجزئة في المراحل التصنيعية اللاحقة، وتشمل هذه المراحل إنتاج الوقود الحيوي مثل الديزل الحيوي من نوعي B50 وB40، بالإضافة إلى تقرير الزيت وإنتاجه في صورته النهائية. وهناك أيضا تخصص تكنولوجيا الأغذية والهندسة، وهو مجال آخر يمكنكم اختياره. أما إذا كنتم تدرسون العلوم البيئية فيمكنكم التخصص في مشروعات احتجاز غاز الميثان، ويمكنكم كذلك اختيار تخصصات الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية أو إدارة الأعمال الزراعية، وهي مجالات ترتبط بعمليات الشحن والنقل في المراحل الأولية من صناعة زيت النخيل. أما المهتمون بالاستدامة فيمكنهم اختيار تخصص العلوم الغابات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخريجي تخصصات الإدارة والمحاسبة العمل في مجالات الإدارة المؤسسية والعمليات المالية والمسؤوليات الاجتماعية للشركة، ومع تنوع التخصصات الدراسية المرتبطة بهذه الصناعة تتعدى فرص المتاحة أمام الشباب لبناء مسيراتهم المهنية في قطاع زيت النخيل بإندونيسيا بعد إتمام دراستهم. شاهدوا الحلقة الكاملة ضمن برنامج فويتاك حصريا على قناة فوي أوفيشال على يوتيوب.
1: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
2: وإلى مستمعي صوت إندونيسيا الأوفياء، الآن سنستمتع بنوع مختلف من الموسيقى، هذه المرة من إحدى الفرق الأسطورية في إندونيسيا التي تحتل أعمالها مكانة خاصة في قلوب مستمعي الموسيقى الإندونيسية بأسلوبها الموسيقى المميز ولحنها الآسر. إليكم ديوا 19 مع أغنية أنجين. تابعوا برنامج صوت إندونيسيا واستمتعوا.

0: Kuko.id. Nafidatukum ila Indonesia wa ila alam.
1: Ayuhal mustami'un al-a'izza haithuma kuntum naltaqi mujaddadan fi barnamaji hayya bina nata'allamu lugha al-indonesia alladhi yu'arifukum bimufradati lugha al-indonesia walittahaddusi biha bishaklin jayyid. يعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين إذاعة الصوت إندونيسيا محطة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا وهيئة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي بيما
1: أي في بيما. سنستمع فيما يلي إلى حوار بعنوان
2: بولهكا
1: ويعني هل يمكن. يدور الحوار بين كريس وهو مدون الفيديو من أستراليا وأحد سكان بيما الذي يمتلك مبنى تقليديا في قرية ماريا السياحية الواقعة في منطقة بيما. بعد مشاهدة سباق الخيل زار كريس قرية ماريا السياحية ليرى المباني التقليدية، وهناك طلب الإذن من صاحب المبنى للدخول إليه. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
3: Unik sekali rumah ini.
4: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
3: Bolehkah saya masuk?
4: Boleh. Mari, silakan.
1: بعد استماعنا إلى الحوار سنقدم لكم مفردات متعلقة بموضوع اليوم
2: بولهكا
1: ويعني هل يمكن. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
2: بولهكا
1: التي تعني هل يمكن.
2: سايا
1: التي تعني أنا.
2: Masuk
1: التي تعني أدخل.
2: Bolehkah saya masuk
1: التي تعني هل يمكنني الدخول.
2: Unik
1: التي تعني فريد.
2: Bangunan
1: التي تعني مبنى.
2: Objek wisata
1: والتي تعني معلم سياحي. في سالف الحوار سمعتم الجملة
2: بولهكا سايا ماسوك
1: والتي تعني هل يمكنني الدخول. في هذه الجملة توجد كلمة
2: بولهكا
1: وتعني هل يمكن، وهي تستخدم كأداة سؤال لطلب الإذن. للتعبير عن طلب الإذن تأتي كلمة
2: بولهكا
1: أي هل يمكن، متبوعة بعبارة تدل على النشاط الذي سيتم القيام به. في هذه الجملة تأتي كلمة
2: بولهكا
1: أي هل يمكن، متبوعة بعبارة
2: بولهكا سايا ماسوك
1: أي أنا أدخل. جملة
2: بولهكا سايا ماسوك
1: والتي تعني هل يمكنني الدخول تعبر عن طلب الإذن بالدخول إلى المبنى. أمثلة أخرى، والآن دعونا نستمع إلى أمثلة أخرى لاستخدام كلمة
2: بولهكا
1: بمعنى هل يمكن للتعبير عن طلب الإذن في جمل أخرى.
2: Bolehkah kami datang ke perayaan itu
1: وتعني هل يمكننا الحضور إلى الاحتفال.
2: Bolehkah saya duduk di kursi ini
1: أي هل يمكنني

0: جلوس على هذا الكرسي. تعد قرية ماريا إحدى القرى السياحية الواقعة في منطقة واو بمقاطعة بيما في إقليم نوسا تنغارا الغربية. في هذه القرية السياحية توجد منازل تقليدية تسمى أومالينغي. في لغة مابوجو تعني أومالينغي المنزل ذو السقف العالي والمخروطي. في الماضي كانت هذه المنازل تستخدم كمساكن وأماكن لتخزين المنتجات الزراعية. قبل إنهاء حلقة اليوم من برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع مرة أخرى إلى الحوار للتوضيح.
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.
0: Ayuhal mustami'un al-kiram, ila huna nunhi halakat al-yawm min hayya bina nata'allamu lugha al-Indonesia ma'a hiwarin bi'unwan
3: Bolehkah? Bolehkah?
0: Lati ta'ni hal yumkin. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم ممن يرغبون في التعرف على اللغة الإندونيسية بشكل أعمق. أنا دانيال وزميلتي
3: رانوف.
0: سنلتقي مرة أخرى بموضوع جديد. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
3: Sampai jumpa. Voice of Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في رحلة جديدة مع برنامج الافتتان الأندونيسي. معكم حلوة. هل تخيلتم يوما أن القناع ليس مجرد غطاء للوجه، بل يمكن أن يكون أيضا مرآة تعكس ثقافة مجتمع وهويته؟ في إندونيسيا تحتل فنون الأكل مكانة خاصة في تقاليد مجتمعات متعددة، فكل شكل وشخصية وعرض فني قد يحمل قصاصا ودلالة مختلفة. وفي رحلتنا اليوم سنتجه إلى مدينة سوراكارتا في مقاطعة جاوا الوسطى لنتعرف على أحد المهرجانات التي تجعل فن القناع محور الاحتفاء بالثقافة، وهو المهرجان الدولي للأكنية International Mass Festival. يجمع هذا المهرجان فنون الأكنية من إندونيسيا ومن مختلف أنحاء العالم من خلال عروض فنية ومعارض وورش عمل ومؤتمرات تستعرض ثراء فنون الأكنية. والأجمل من ذلك أن المهرجان الدولي للأكنية ليس مجرد مكان لعروض الفنون، بل هو أيضا فضاء يجمع الفنانين والمجتمع للتعرف وتبادل الخبرات والتعريف بثراء الثقافة من خلال فن القناع. أصبح مهرجان الأكنية الدولي واحدا من الفعاليات الثقافية البارزة في مدينة سوراكارتا، حيث يجمع بين فن الأكنية الإندونيسية وفنون الأكنية من مختلف دول العالم. وفي هذا المهرجان يمكن للزوار مشاهدة عروض رقصات الأكنية التراثية والمعاصرة، حيث تحمل كل عروض شخصيات وحركات وأصالة تعبير مختلفة. ولا تقتصر الفعاليات على العروض فقط، بل تشمل أيضا معرض للأكنية يتيح للزوار فرصة للتعرف أكثر على مختلف أعمال فن الأكنية. ولمن يريد خوض التجربة فنية مباشرة، يقدم المهرجان أيضا ورش عمل لتلوين الأكنية ورسمها، وبذلك لا يكون الزائر مشاهدا فقط، بل يمكن أيضا التفاعل والتعرف على العملية الإبداعية وراء صناعة القناع. كما يشهد المهرجان الأكنية الدولي مؤتمر للأكنية الإندونيسية، يعد فضاء لمناقشة فن الأكنية من زوايا وجهة نظر متنوعة. وهنا تكمن جمالية هذا المهرجان، فالقناع لا ينظر إليه على أنه جزء من عرض فني فقط، بل هو أيضا تعبير عن الثقافة، يرتبط بالقيم الاجتماعية والروحية وهوية المجتمع. من إندونيسيا إلى مختلف دول العالم يصبح فن الأكنية لغة ثقافية تجمع شعوب من خلال الفنون. ولذلك يعد مهرجان الأكنية الدولي أيضا فضاء للدبلوماسية الثقافية وفرصة للتعريف بفن الأكنية الإندونيسي على الساحة الدولية. ولمن يرغب في مشاهدة مهرجان الأكنية الدولي مباشرة، يكمل مهرجان في منتصف نوفمبر المقبل في بناية تيبالي كوتا سوراكارتا بجاوا الوسطى. وخلال المهرجان يمكن للزوار الاستمتاع بمختلف عروض رقصات الأكنية والمعارض وورش العمل ومؤتمرات المرتبطة بفن الأكنية. وبعد الاستمتاع بأجواء المهرجان يمكنكم مواصلة رحلتكم للتعرف على مدينة سوراكارتا المعروفة بغناها بالتقاليد والثقافة. فإذا كنتم في سولو في منتصف نوفمبر فلا تفوتوا فرصة اكتشاف كيف يمكن لقناع واحد أن يكون جزءا من قصة الثقافة وهويتها. فمن خلال الفن لا نرى عملا فنيا فقط، بل نتعرف أيضا على القصص والقيم وحياة المجتمع التي تقف وراءه. واليوم يعد مهرجان الأكنية الدولي من المنصات التي تجمع بين الثقافات من خلال فن الأكنية من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، رافقناكم في رحلتنا هذه لنتعرف على فن الأقنعة كأحد أشكال التعبير عن الثقافة الإندونيسية التي تلتقي بثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم. وقبل أن نختم رحلتنا، هناك أغنية شعبية سترافقنا وهي جامبانغ سولينغ، وهي أغنية شعبية جاوية تحمل طابع الثقافة الجوية. فلنستمع معا إلى أغنية جامبانغ سولينغ.

أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم. لقونا بكم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3335 كيلو هيز و4755 كيلو هيز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت من موقع www.wenews.id أو في تطبيق RRA Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام @voi_official. كما يمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilistener@gmail.com.